الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

القلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شباب أفهم، عيش حياتك وخليك شباب.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

ورحيمهما. نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقوة.

وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة، يا من تسمع أنفاس العباد وتجيب الداعين في الظلمات وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجبر كسرنا وتكشف غمنا وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب يا أرحم الراحمين. اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى

وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا وصدق التوكل عليك في نفوسنا ورزقا حلالا تدره علينا وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

لتفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

الديكشنري. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد.

0: تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة غاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: عيش حياتك وخليك شبابي.

0: חליק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يومياً من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم متابعينا ومستمعين الكرام بكل خير، وحياكم الله في رحلة ومشوار جديد من برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول. وأيضا هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. مستمعينا من قلب صلالة، يزهر الخريف أكيد بكل تفاصيله. نأخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر ضيوف مميزين في مختلف المجالات، وهناك حكايات أكيد تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة. نأخذكم في هذا المشوار وفي هذه طبعا الرحلة اليومية خلال ساعتين من الساعة 6 لغاية الساعة 8 المساء. ولأن مستمعينا ومتابعينا الكرام، أجمل الحكايات تبدأ دائما من برنامج من الخريف والذي يأتيكم كما ذكرنا برعاية فورد. مستمعين ومتابعينا، هذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة من خلال طبعا اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم الاستماع لبرنامج من الخريف عبر ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط على 97 فاصل مسقط في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في صلالة على 98 فاصل 5. وبإمكانكم أيضا مستمعينا ومتابعينا اللي موجودين في خريف ظفار، نقول من مختلف المواقع، مواقع وفعاليات أيضا خريف ظفار 2026، بإمكانكم التواصل معنا وإرسال رسائلكم على 94777975 لرسائلكم. أكيد مستمعينا الكرام، احنا في انتظار تفاعلكم، وأيضا تخبرونا عن المواقع اللي زرتوها في خريف ظفار 2026. فريق العمل مستمعينا الكرام برنامج من الخريف، أنا عيد الخويطري والزملاء عاهد الزجالي وشبين، وكذلك أيضا سامي كليب، والمشرف العام على البرنامج سالم القساسي.

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. تسوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: ومن هنا من جاردنز مول صلالة معكم في هذا البرنامج وبرعاية فورد أكيد. مستمعينا معكم أخوكم عيد الخويطري وأيضا الزملاء عهد الزجالي وسامي كليب وأيضا شبين. مستمعين الكرام, احنا طبعا قبل أن نطلع للفاصل ذكرنا أنه بإمكانكم تشاركونا مواقعكم, المواقع اللي تكونوا موجودين فيها من خلال فعاليات خريف ظفار 2026 من خلال رقم البرنامج على رسائلكم أو لرسائلكم على 2 على 9 4 7 7 7 9 7 5. وأكيد مستمعين الكرام في هذه المحطة, محطتنا التالية راح تكون إن شاء الله تعالى مع ضيف في برنامج من الخريف, المهندس محمد بن سعيد الشنفري, رجل آمن بأن ما تخرجه أرض عمان يمكن أن يكون كنزا للعالم. من جبال ظفار حيث تنمو شجرة اللبان التي عمارها طبعا عمرها آلاف السنين, أطلق شركته المتخصصة في منتجات الألبان الطبيعية من البخور التقليدي إلى الكريمات والزيوت والمكملات الغذائية, وسع شركته منتجاتها لتصل إلى أسواق عالمية وتحصل على اعتمادات دولية. لكن السؤال متابعينا ومستمعينا, ما الذي يجعل منتجات اللبان العماني مميزة وكيف تحولت من منتج محلي إلى علامة عالمية؟ كل هذا راح إن شاء الله تعالى نتعرف عليه مع أكيد ضيفنا المهندس محمد الشنفري. نمسي عليك مهندس محمد في برنامج من الخريف.
1: مساء الخير, حياك الله, نتشرف بالمشاركة في هذا البرنامج.
0: الله يسعدك ويحفظك. حنا قبل لا ندخل عن اللبان ومنتجات اللبان أكيد والاعتماد أيضا الدولي, طبعا أصبحت الآن في مراكز دولية بالنسبة للبان العماني, وصلتنا قصة كذا أنه محمد الشنفري من العقار إلى اللبان, مع أنه العقار دخله أسرع وفلوسه أسرع, اللبان ما نعرف يحتاج له طبعا اللي هو التحضير, مسألة التحضير وكذا, لكن ربما يكون الصبر اللي عند المهندس محمد خلاه يآمن بأن منتجات اللبان أو اللبان بمشتقاته ومنتجاته وأنواعه أكيد أن يصل بالإنسان يعني إلى الهدف الذي يصبو إليه.
1: شكرا على هذا السؤال. طبعا الهدف الأسمى ما هو تجاري بحت, نعم. يعني كانت المرحلة الأولى اللي هي الاهتمام ببيئة اللبان, نمو اللبان, الأبحاث اللبان قرينا عنها كثير وعرفنا الميزة اللي يتميز بها اللبان العماني,
0: نعم.
1: فشوفنا فرصة فتدربنا في بعض البرامج الحرفية كيف ممكن نحول اللبان العماني إلى مستخلصات,
0: نعم.
1: ونجحنا في هذا الشيء
0: الحمد لله,
1: وطورناه خلال سنوات معينة وقدرنا نحصل على مستخلص بجودة عالية وقدرنا ندخل بأسواق عالمية. وفي ميزة طبعا اللبان العماني في العالم تقريبا يوجد أكثر من 21 نوع من اللبان,
0: نعم,
1: وأشهر يمكن 4 أنواع, ولكن علميا أثبت أنه اللبان العماني
0: هو الأميز,
1: هو الأميز من حيث المركبات الطبيعية
0: والأجود, نعم,
1: والأجود من حيث الفوائد الصحية وعدم وجود أي مسببات جانبية مضرة, يعني فأثبت الأبحاث أنه اللبان العماني هو الأميز في شبيهاتها من اللبان.
0: جميل. لكن بس المهندس محمد بعد كده الآن ما ذكرتنا يعني سبب التحول, إيش هو الشغف اللي خلاك أنت تروح للبان وتترك العقار؟
1: طبعاً الشغف الأساسي هو المجال البيئي.
0: المجال البيئي.
1: أنا زميلي وشريكي.
0: مهندس محمد يكون المايك كذا.
1: بدر الشنفري وشارك في أبحاث كثيرة.
0: نعم.
1: هو ابن عمي وكنا دائماً نطلع رحلات إلى أماكن الأبحاث البيئية اللي تقام على أشجار اللبان,
0: نعم,
1: من حيث الجني ومن حيث الفصول ومن حيث المواسم, فكنا دائما نتكلم على فوائد اللبان,
0: نعم.
1: فتلك الفترة كنت أعمل أنا في المشاريع العائلية, هي في قطاعات إنشائية وقطاعات مختلفة,
0: نعم.
1: لكن كنا لابد في المجال بي كنا نعطي حيز من الوقت وما كنا نفكر في الجانب التجاري,
0: نعم.
1: لكن بعد مرور السنوات من تال أبحاث وجدنا في وقت فراغ معين ارتئينا أنه نبدأ المشروع في مجال اللباء وأتفرغ تماما من كل أي أعمال ثانية جانبية
0: وتركز على اللبان,
1: ونركز على اللبان ونتدرب أكثر ونحتك أكثر بالخبرة في مجال المستخلصات، في مجال التقطير، في مجال صناعات تحويلية.
0: نعم.
1: ودخلنا برامج كثيرة.
0: جميل. إذا أكيد هناك تشكيلات كثيرة للمنتجات، منتجات اللبان الطبيعية، وأنت حضرت طبعا في الاستوديو مهندس محمد. المنتجات اللي تقدمها شركتكم اليوم، هل هي طبعا أكيد في بالنسبة للصحة، بالنسبة للصحة الغذائية، أيضا بالنسبة للعطور والكريمات وغيرها، في أدخلتم منتجات أخرى جديدة مهندس محمد؟
1: طبعا الهدف من المشروع هو تحويل المادة الخام إلى صناعات تحويلية.
0: صناعات تحويلية. نعم.
1: في قطاعات مختلفة. فبدينا في قطاع العناية، قربنا وعملنا اتفاقات وشراكات مع شركات دولية تقوم في صناعة معينة بجودة معينة، وبسبب أو نرتقي إلى إظهار اللبان بالكفاءة المطلوبة.
0: نعم.
1: فبدينا بأول في منتجات العناية، وآخر السنة الماضية أكملنا برنامج في أكاديمية الابتكار الصناعي، كملنا برنامج في الابتكار الغذائي، وحصلنا على شهادة دولية.
0: جميل. من تابع لأي مركز كان؟
1: مركز الابتكار الصناعي. فكانت دورة مستهدفة فيها
0: من في أي مكان؟
1: في كانت في محافظة ظفار، وقيمت في محافظة ظفار.
0: نعم.
1: واستهدفوا مجموعة من الصناع.
0: نعم.
1: فدخلنا فكرة استخدام اللبان في الأغذية، في القهوة وغيرها.
0: جميل.
1: فاجتزنا الحمد لله هذا البرنامج، ومن خلاله طورنا المنتجات. بدينا أول منتج عملناه في الأغذية، عملنا قهوة عثمانية أو قهوة تركية باللبان، وعملنا قهوة عمانية باللبان.
0: أضفت اللبان في هذا
1: اللبان، لكن بالمواصفات الغذائية الآمنة.
0: نعم.
1: وطبقنا الاشتراطات المطلوبة في الأغذية بحذافيرها يعني. ودخلنا الحمد لله توسعنا في تأسيس خط إنتاج للشاي لبان، فهو يعني يعتبر الآن هو المنتج الرئيسي.
0: نعم.
1: في الشركة عملنا منه 4 أنواع، ودخلنا اللبان في 4 نكهات، وكان الإقبال عليه شديد في موسم الخريف، ونجحنا فيه يعني من أول تدشين يعني.
0: جميل. يعني في معمل خاص طبعا للتحويل.
1: نعم.
0: الصناعات التحويلية.
1: نعم.
0: اللي هو طبعا أيضا سؤالنا احنا عن منتجات يعني التقليدية، طبعا احنا نعرف البخور واللبان وكذا، تركيزكم الآن أصبح إلى المنتجات المحولة إلى مثل الزيوت والكريمات كذا مهندس محمد؟
1: صحيح.
0: إنزين، احنا راح نرجع إن شاء الله تعالى الحديث عن منتجات اللبان أكيد مع المهندس محمد الشنفري، ولكن متابعينا مستمعينا بعد هذا الفاصل.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
4: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف من هنا بجاردنز مول. البرنامج يأتيكم برعاية فورد، وإحنا مواصلين معاكم في ساعتنا الأولى من البرنامج. وقبل الفاصل طبعا أكيد الضيف معنا المهندس محمد الشنفري، صاحب شركة منتجات اللبان الطبيعية. المهندس محمد، كنا نتكلم عن الصناعات التحويلية، يعني اللي هي إحنا التقليدية نعرفها اللي هي البخور واللبان، ولكن أدخلت وأضفت اللي هي أصبحت هناك صناعات تحويلية، ومثل ما واضح معنا طبعا هنا في طاولة الاستوديو بعض المنتجات. لو تكلمنا عنهم المهندس محمد، في المنتج الواحد تقريبا كم يأخذ من المدة على أساس أن يتم تحويله؟
5: نعم طبعا، الحرفة حرفة اللبان حرفة قديمة اللي هي قني اللبان، وفي كثير من الحرفيين لا زالوا يمارسوا هذا المهنة اللي هي قني اللبان. نعم. وبعض الأسر تشتغل في مجال البخور وبيع اللبان الخام بدرجاته، يعني بجودات مختلفة. وفي صناعة حرفية اللي هي تقطير زيت اللبان. نعم. هذا فيها ترخيص حرفي متعارف عليه، يشتغلوا عمانيين يطلعوا بجودة يعني عالية.
4: نعم.
5: طبعا هذا المستخلصات هي اللي تدخل في صناعات ثانية، تدخل في صناعات العناية، تدخل في صناعات العطور، تدخل في صناعات أخرى، يعني حتى في صناعات أو حتى في استخدام الطبي. طبعا بدأنا نحن في المستخلصات كمصنع.
4: نعم.
5: بالترخيص حرفي، عمل حرفي، نشتغله بأيادينا، أيادي عمانية مدربة، ونطلعه بطريقة صحيحة.
4: كل الشباب اللي معاك كل عمانيين؟
5: كل الحين نشتغله شباب عمانيين
4: الحمد لله.
5: بداية من المواد الخام نأخذها من شباب عمانيين، ناس أهل حرفة قديمة، نأخذ منهم المواد الخام، نشتغلها عندنا في المعمل، نطلع اللبان بطريقة صحيحة، نستخلصه بطريقة صحيحة حسب المواصفات والمقاييس. وبعد ذلك نأخذ عينات نعملها في جامعة السلطان قابوس، ونرسل بعض العينات إلى أسبانيا نتأكد من المركبات الطبيعية، كل المركبات الطبيعية اللي فيها خالية من أي مركبات ثقيلة كعمليات صناعية.
4: نعم.
5: بعد ذلك يكون المنتج آمن حتى الاستخدام الداخلي،
4: اللي هي مثلا
5: اللي هي زيت اللبان.
4: أي نعم،
5: زيت اللبان وماء اللبان المقطر. نتأكد أنه
4: أوجد طبعا معنا حاضر معنا في الاستوديو.
5: نعم.
4: بعض المنتجات
5: زيت اللبان طبعا هو المنتج الأساسي، هو يعتبر روح اللبان، هو المستخلص
4: روح اللبان،
5: المستخلص الرئيسي اللي يحتوي على مركبات أهم المركبات في اللبان. طبعا في نسبة كبيرة من المركبات الأخرى، طبعا اللبان فيه أجزاء صلبة وأجزاء سائلة.
4: نعم.
5: نحن كعمل حرفة التقطير نستخلص الزيت فقط.
4: جميل.
5: طبعا دخلنا هذا المستخلص، دخلنا في صناعة أخرى كقيمة محلية مضافة. المرحلة الأولى كانت زيت، المرحلة الثانية صناعات، دخلنا طورنا في صناعة الصابون.
4: نعم.
5: وطورنا بعض المنتجات الثانية ووردناها إلى شركات عالمية بعد ما تأكدوا من جودة المنتج والمركبات الطبيعية اللي فيه وفعاليتها في بعض الصناعات مثل صناعة العطور ومستحضرات التجميل، وأصبحنا معتمدين يعني كشركة معتمدة تورد المستخلص هذا الطبيعي جميل. من اللبان العماني.
4: جميل مهندس محمد، يعني هنا أنتوا تضمنوا مثلا أن المنتج النهائي يحافظ على خصائص اللبان الطبيعية بدون ما يفقد فعاليته، مثل ما تفضل طبعا جامعة سلطان قابوس وأيضا شركة في إسبانيا التعامل مع إسبانيا طبعا من خلال أنه اللبان هذا ما يفقد نهائيا يعني طبيعته وفعاليته، في نفس الوقت ما تدخل عليه مركبات ثانية يعني.
5: صحيح. طبعا الطريقة الحرفية لتقطير زيت اللبان إذا كان طريقة صحيحة من اختيار المواد الخام وطريقة التقطير وكذلك الفترات الزمنية ودرجات الحرارة وطريقة التخزين والتعبئة، طبعا إذا كلها مرت بشكل سليم النتيجة تكون دائما سليمة، تكون صحيحة وتكون آمنة للاستخدام، وبعد ذلك تنتقل لمراحل أخرى اللي هي صناعة العطور أو مستحضرات التجميل. فالأساس هي العمل الحرفي.
4: نعم.
5: فكل شخص يقوم بهذا العمل يقوم بالطريقة الصحيحة أو حسب نقول إحنا نقاط الحرقة أو يتأكد من كل مراحل التصنيع فهي اللي تعطي النتيجة الصحيحة للمستخلص.
4: بالضبط. نعم. بالضبط. طبعا هناك الكثير أيضا من نقول المشاريع العمانية اللي هي مسألة اللي نقول منتجات اللبان.
5: نعم.
4: إيش اللي يميز منتجات اللبان الطبيعية للمهندس محمد عن غيرها في السوق؟
5: طبعا كثير رواد أعمال اشتغلوا في هذا المجال، في ناس سبقونا وفي ناس بعدنا، لكن حاولنا نتميز أن كل منتج نعطيه الوصف الحقيقي والجودة الحقيقية التي تناسب الاستخدام الشخصي. يعني ما ممكن مثلا نعمل منتج يعني مثلا نسميه صابون طبيعي وفي مركبات صناعية.
4: نعم.
5: لا، اشتغلنا مثلا طورنا منتج طبيعي، صابون طبيعي في تركيا، نطلع صابون طبيعي 100% من مجموعة زيوت بالإضافة إلى زيت اللبان، الاستخدام الشخصي يكون آمن وفي وصف حقيقي اللي هو اسمه صابون اللبان الطبيعي.
4: صابون اللبان الطبيعي.
5: طبيعي نعم.
4: موجود معنا في السعودية. نعم.
5: هذا كان من أول المنتجات وكانت عليها إقبال ولا زال عليها إقبال. ونجحنا فيه الحمد لله، وضفنا أصناف كثيرة، وصلنا إلى 8 أصناف من زيوت مختلفة تناسب يعني بشرات مختلفة وفئات مختلفة عمرية، ونجحنا فيها. نفس الشيء في منتجات أخرى، نعطي الوصف الحقيقي. طبعا المنتجات عالميا كل منتج فيه مواصفات ومقاييس، في البيانات الإضاحية على العلبة لازم تكون حسب المواصفات والمقاييس، المركب أو المكونات الداخلية في المنتج لازم يكون حسب المواصفات والمقاييس. إذا نجحنا، إذا أي شركة تنجح في تطبيق هذا النقطتين فممكن تطلع منتج آمن للسوق. نحن اشتغلنا على هذا الشيء حسب إمكانياتنا كانت متواضعة، لكن يعني أصرينا أنه كل منتج لازم يطلع بحسب المواصفات والمقاييس، فنجحنا بهذا وتميزنا عن كثير من المنتجات اللي تسمى يعني منتجات طبيعية أو لبان، لكن ما كانت تمر من خلال جهات المواصفات أو المقاييس، لكن الحمد لله نحن استطعنا من أول يوم ولا زلنا مستمرين على هذا النهج يعني
4: بإذن الله تعالى. طيب المهندس محمد، كيف يتم التسويق لهذه المنتجات سواء كان محليا في السلطنة أو دوليا، والقنوات اللي تعتمدوا عليها من خلال الترويج والتسويق؟
5: طبعا نحن بدأنا مشروعنا في بشكل بسيط، منتجات بسيطة حرفية، وبعدين تم احتضان الشركة أو المؤسسة في حاضنات الأعمال في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4: نعم.
5: وخضعنا لكثير من الدورات والبرامج التطويرية، واستفدنا من تلك الفترة، ومن خلال الحاضنة شاركنا في مجموعة معارض محلية حرفية، وكذلك بعض المعارض الدولية شاركونا في بعض المعارض وأكسبتنا كثير من المعرفة والاحتكاك، وبدأنا ترويج المنتج من خلال هذه المعارض.
4: جميل.
5: وانتقلنا مرحلة أخرى اللي هي التسويق الإلكتروني، وتسويق من خلال اللي هي تسمى الوصف الزبون، اللي يعني الزبون اللي يكسب معرفة ويكسب تجربة جيدة ينقلها
4: إلى الآخرين. أكيد.
5: إلى الآخرين. نعم.
4: أكيد. طيب مهندس محمد، يعني كيف تخططوا عشان نقول في منتجات قادمة وجديدة إن شاء الله تعالى من خلال منتجات

0: اللبان ومستمرين. وكذلك المنتجات الابتكارية حاولوا وضع لها مواصفات ومقاييس اللي ممكن إن شاء الله بعدنا الناس تشتغل فيها في نفس القطاع، تكون منتجات وطنية قابلة للتصدير العالمي يعني.
1: بإذن الله تعالى. هل تفكروا في التوسع إلى أيضا نقول منتجات أخرى وأيضا في أفرعكم مهندس محمد؟
0: طبعا
1: يعني خارج محافظة.
0: سؤال جميل. طبعا وضعنا خطة، اشتركنا في مجموعة من البرامج الدولية اللي من الملكية الفكرية العالمية.
1: نعم.
0: واستكملنا معهم بعض البرامج في مجال الملكية الفكرية، وطورنا علامة تجارية جديدة بالتعاون مع شركة في الإمارات مع مصممة عالمية، وقال تحية ميساء. طبعا قامت بتطوير علامة تجارية لبان أورا. اليوم لبان أورا سجلناها في الولايات المتحدة ومسجلة في الاتحاد الأوروبي
1: ما شاء الله،
0: وفي دول مجلس التعاون. حاليا أصبحت علامة تجارية عالمية.
1: لبان أورا.
0: أي نعم.
1: جميل.
0: اليوم هذه العلامة هي نعمل تحول كامل للمؤسسة أو العمل الحرفي اللي اشتغلنا فيه خلال السنوات الماضية إلى منتجات نهائية بالعلامة التجارية الجديدة حسب المواصفات العالمية من خلال الدول اللي سجلنا فيها العلامة التجارية. وعندنا نية أن ندخل هذا الأسواق العالمية من خلال منتجات عمانية بجودة عالمية تحمل شعار صنع في عمان، وإن شاء الله نقدر يعني نكون نعمل بصمة في منتجات اللبان من خلال هذا.
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله. هل هناك كلمة للمستهلك العماني اللي يبحث دائما عن منتجات طبيعية عالية الجودة، وكيف تخلوه أنتوا يختار منتجاتكم مهندس محمد؟
0: طبعا نحن نرحب زوار محافظة ظفار بتجربة منتجاتنا من خلال فرعنا في سوق شاطئ الحافة، وكذلك شاركنا في ساحة إتين. وجه الشكر للبلدية الظفار، أعطونا الفرصة هذا العام للمشاركة والترويج لمنتجاتنا، وكان لها أثر كبير على المشروع. طبعا وجه الزوار أو المحبين اللبان ينتقوا الشركات، توجد كثير من الشركات، ولكن بشكل مبسط ممكن يعرف المنتج جودة المنتج من خلال اسم المصنع، من خلال البيانات الإيضاحية، في بعض الأشياء الأساسية تقدر تميز بين المنتج أن يكون منتج بحسب المواصفات أو لا يعني. وممكن من خلال السؤال يعني من خلال تجربة والسؤال ممكن يعرفوا جودة.
1: وبإمكانهم استغلال أيضا موسم خريف 2026 خريف ظفار. المهندس محمد، هل هناك كلمة للمستثمرين الشباب المهتمين أيضا بالمنتجات الطبيعية، وإيش نصيحتكم لهم من خلال طبعا التجربة والخبرة اللي مريتوا فيها من خلال تكون لكم شركة خاصة بمنتجات اللبان الطبيعية؟
0: طبعا نوجه لهم رسالة بسيطة، نتحلوا بالصبر. طبعا يعطوا كل منتج يعطوا الوقت الكافي للتطوير، وما يكون الهدف ربحي فقط. طبعا النتائج تأتي بعد وصول إلى مرحلة جيدة من الجودة ومن السمعة الجيدة.
1: نعم.
0: تأتي المرحلة الأخرى اللي هي الربحية المادية والتطور. فأحثهم على الصبر وعلى الاجتهاد وعلى اتباع كل الاشتراطات الصحية المطلوبة من خلال التراخيص الصناعية، من خلال الفحوصات، من خلال البيانات الإيضاحية، يهتموا بكل التفاصيل، وإن شاء الله منتجكم يوصل العالمية بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إذن المهندس محمد بن سعيد الشنفري، احنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج من الخريف، وكل التوفيق لك إن شاء الله تعالى.
0: أنا سعد أشكرك أستاذ عيد، ولنا شرف المشاركة في هذا البرنامج الرائع.
1: الله يحفظك يا رب. إذن متابعينا، كان معنا المهندس محمد بن سعيد الشنفري صاحب مشروع ومنتجات اللبان الطبيعية. راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج من الخريف.

شبيبة أفهم سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلنا.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف. احنا معاكم في الساعة الثانية من البرنامج، وهذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. مستمعي الكرام، أيضا رحب باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا للي يستمعوا لبرنامج من الخريف على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهنا في محافظة ظفار على 98.5. نروح في محطتنا التالية مستمعي الكرام مع الزميل العزيز علي باقي، وإلى مهرجان المحاربة والمزاينة. هنا علي باقي، مسي عليك بالخير يا علي.
2: مساء النور أخي عيد، ونمثل السير والمحبة لمتابعينا ومشاهدينا أينما كانوا. طبعا نحن اليوم في أحد المحطات الجميلة، طبعا محطتنا اليوم في مهرجان المحالبة والمزينة بمدينة صلالة. طبعا هذا المهرجان الذي يعد أيضا إضافة ونقلة على مستوى الموروث الشعبي، على مستوى الجانب الاقتصادي، على مستوى أيضا الجانب السياحي، فكثير من التفاصيل أيضا تصاحب هذه المهرجانات التي أيضا تعد إضافة ونقلة مستوى موسم الخريف في محافظة طار. اليوم طبعا لله الحمد أعداد كبيرة من ملاك الإبل الحاضرين في مثل هذه المهرجانات، حمادة بشكل غير عادي. طبعا ينقسم المهرجان الذي انطلق أمس إلى جزئين أساسيين، الجزء عن الجزء المحالبة أو المحالبة التقديد، والجزء الآخر أيضا هو المزينة، يعني جزئية المزينة. هذه المهرجانات التي تعد أيضا إضافة ونقلة مثل ما ذكرنا على مستوى الاقتصادي، على مستوى الموروث الشعبي العماني، على مستوى أيضا الحفاظ على هذه الثروة التي أيضا يحاولون بقدر المستطاع من خلال هكذا فعاليات وبرامج أيضا أن تتحول ملاك الإبل من مستهلك إلى دخل آخر من خلال هذه الثروة التي طبعا تنفرد بها سلطنة عمان عامة ومحافظة طار على وجه الخصوص. طبعا التفاصيل أكثر عن هذا المهرجان، يسرني أن أرحب بضيف الكريم الفاضل عدنان الكثير. مساء الخير.
3: حياك الله بالنور والسرور الأستاذ علي، يا مرحبا فيك.
2: حياك الله وسهلا. نتحدث عن ما شاء الله هذه الاستعدادات وانطلاقة المهرجان منذ أمس، من ناحية عدد المشاركين، من ناحية أيضا قبول المجتمع لمثل هذه الفعاليات الأهلية، الزخم الكبير أيضا الذي ما شاء الله يتواجد في يعني هذه المساحات الكبيرة من موقع المهرجان.
3: حياك الله مرة ثانية أستاذ علي. والله الحمد لله، نحن عندنا مهرجان يعني للمزاين والمحالب الذي انطلق أمس واليوم إلى باكر المحالبة. طبعا عدد المشاركين كبير جدا، وصل عدد يعني الإبل المشاركة في المحالبة إلى 380 بطية. طبعا تنقسم إلى أشواط، فئات تنقسم إلى أشواط، يعني نوع العمانيات والمجاهيم والضرائب اللي هي تسمى ضرائب يعني بمهجنة، وكل صنف ينقسم فيه إلى 4 أشواط: شوط للبكار والثنو والفطر، وأيضا شوط للترطيس اللي هو دخل هذا السنة لأول مرة. ومن ميزات هذا الشوط أنه يعني يخلق حركة من البيع والشراء لدى يعني المشاركين، بحيث انه اللي ناقص له يعني مثلا يسمى شوط الترصيص، وهذه يعني عباره عن ثنو وبكر وفطر في نوع معين، فهذا يضطر المالك انه اذا عنده يعني مثلا بكر وثنو يضطر يشتري فاطر او العكس وهكذا. وكانت اضافه لمسه جميله حقيقه في المهرجان، والحمد لله رب العالمين يعني الاستعداد كان جيد. وأيضا من ميزة المهرجانات هذه البيع والشراء فيها، اللهم لك الحمد، يعني وصلت بيعات بعض الإبل هنا إلى 20,000 ريال عماني، وفي بعضها معروض فيها هذا السعر وما طاع يبيع إن شاء الله، الله يوفقهم الجميع. وطبعا مختلف الأسعار، يعني ربما نقول بمئات الآلاف صارت البيعات الفترة هذه.
2: طبعا كيف في هذه النسخة هطافات، في هذه النسخة الجديدة، نتحدث عن موسم هذا العام؟
3: والله يعني مثل ما خبرتك، موسم هذا العام جديده هذا شوط الترخيص بالنسبة يعني للمحالب. وبالنسبة للمزاين اللي هو خصصنا هذه السنة فقط للحيران. طبعا أشواط كثيرة جدا في مختلف أنواع الإبل، العمانيات والمجاهيم والضرائب، وطبعا يختلف فيه أشواط تحدي وأشواط على سيارات وأشواط نقدية. أيضا وصلت عدد السيارات في المهرجان إلى 14 سيارة. وفي ونحن نشكر حقيقة في هذا يعني المجال، نشكر يعني الجهات المختصة المتمثلة في يعني صاحب السمو المحافظ وسعادة والي صلالة وسعادة رئيس البلدية، كما نشكر يعني الشيخ معمر بن عبد الله الرواسي اللي هو الدينامو المحرك لهذا المهرجان، وشاكرين لكل الداعمين من شركات ورجال أعمال، ومتأملين إن شاء الله إنه السنة القادمة يكون الدعم أكثر، وإنه مهرجان يتحول إلى مهرجان يعني المهرجان الوحيد في الصيف في الخليج يعني.
4: ما شاء الله، طبعا نلاحظ أعداد كبيرة من ملاك الإبل، حضور أيضا مجتمعي بشكل كبير. هل الفعالية تقتصر على أبناء محافظة طار أم هي من المجال مفتوح؟
3: والله الفعالية يعني مفتوحة لكل يعني الخليج، وأيضا من أخواننا في جمهورية اليمن الشقيقة، نسأل الله أن يفك يعني حالتهم بالخير. وأيضا يعني المشاركة في المزاينة والمحالبة هي مفتوحة طبعا. ومن ضمن أيضا أهداف هذه المهرجانات بشكل عام، إنها أنت لو تلاحظ أنه عدد كثير من الشباب الصغار يشاركوا، هذا ما هم موجودين حاليا، بس هذه الناقة اللي رايح تشارك يهتموا فيها يعني ربما يعني من أشهر، فهذا يخلق لهم جو انشغال، وأيضا يبعدوا عن كثير من الأمراض اللي الله يكفينا وإياكم تعرفوها اللي انتشرت هذه الفترة.
4: أمين يا رب العالمين. طبعا مثل ما ذكرنا بأنه أيضا مثل هذه المهرجانات أيضا هي فرصة للتعرف على هذا الموروث عن قرب. أيضا كجانب اقتصادي آخر، ذكرت قبل قليل بأنه يعني بالأمس يعني تم بيع ناقة ب20,000 ريال عماني. طبعا يعني هذه أيضا فرصة لملاك أيضا لعرض إبلهم للبيع، وكسوق أيضا ترويج وتسويق للإبل في المحافظة من خلال هذه المهرجانات.
3: نعم، مثل ما ذكرت هي من ضمن أيضا الأهداف الرئيسية مثل هذه المهرجانات هي حركة البيع والشراء، لأنه تعرف هذه المهرجانات المحالبة ترى هي نوع مثلها مثل مهرجانات يعني السباق اللي هي منتشرة بشكل أكثر يعني في شمال عمان وفي الخليج. طبعا لها يعني ناس مثلا يجي شخص يهمه انه يربح ويكون يعني يفوز بناموس او بورق معين او شيء، فيشتري من الشخص هذا المربي للابل بحيث انه الكل يستفيد يعني.
4: نعم، ذكرت لي قبل قليل ايضا الجوائز، نعد العدد الجوائز من ناحيه كجانب تحفيز وتشجيع ايضا.
3: والله الحمد لله السنه هذه وصلت كل اشواط المحالبه اللي هي 12 شوط يعني جوائز سيارات، طبعا بعد جوائز سيارة 10 جوائز اللي هي جوائز نقدية قيمة. وبالنسبة للمزاين عندنا سيارتين لشوطين للتحدي اللي هو يسمى شوط البيرق يعني في المهرجان.
4: نعم، شكرا جزيلا لك. إذا أتت لا نقص وقت سنعود إليك إن شاء الله بعد أيضا هذه اللقاء مع الأستاذ أحمد بن طويرش الغيبي.
5: حياك أستاذ علي، مساك الله بالخير، مسي عليك وعلى كل من يتابع الشبيبة والناس والخريف وهذه الأجواء الرياضية الاستثنائية يعني.
4: ما شاء الله عليك، طبعا وجودك مكتب في كل المحافظ المجتمعية والرسمية،
5: عزك الله، هذا قليل مما لديكم أستاذي، مسي عليك بالخير ومسي على كل من يتابع هذا الاسم الرنان الذي وصل إلى أرجاء المعمورة. أخي علي، كما شاهدت بعد كلام أستاذ عدنان إذا الخير ما يزاد عليه أبو علي، عشنا أيام حماسية، عشنا أيام تراثية، عشنا أيام عائد اقتصادي كبير، ويشرفنا يتكلم قبل قليل عن صفقة تمت في يوم أمس عن 20,000. كذلك أهني البائع اللي تو في صفقة أخرى خلصت قبل دقائق 20,000 إضافي وغيرها الكثير والكثير. إذا صفقتين تعادل 20,000 بالإضافة إلى 20,000 أخرى، فهذه شرفني أن أعلنها على الهواء مباشرة الآن. الشيخ علي،
4: أكلمك تشريف طال عمرك، ونتمنى أن يكون طمان التوفيق شقية إعلامية من أمثال تشروات أيضا حضورهم ومشاركتهم في هذه المشاركة.
5: أستاذ علي، هذه البيئة التابعة الهجن أو الإبل أو النوق بشكل عام، إن كانت في السباقات وإن كانت في المزاينات وإن كانت في المحالبة، حقيقة شغلت شريحة كبيرة، وهذه كانت مسببها أشياء أنت أعرف فيها، ولكن أصبحت الإبل الآن حفاظا طبعا هذا الموروث شكر أول لمولى حضرة صاحب القصر هيدا بن طارق المعظم، حضره الله ورعاه، الشكر لكل القائمين على هذا المهرجان والداعمين من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والشركات الاقتصادية، وهذا الدعم المستمر أستاذ علي. هناك شريحة كما ذكرت همها الليل والنهار هو أين الناقة تصل، أين أصحاب المحالبة، أين أصحاب المزاينة. عشنا يومين متتاليين في المزاينة في المحالبة عفوا، وبعد يوم غد بإذن الله يوم غد سوف يكون اليوم المتمم للمحالبة، ويليه مباشرة يوم الختام ويوم المزاينة. هنالك معرض متكامل استاذ علي كما شاهدت قبل قليل، وصول سيارات آخر موديل حديثة ما يقارب أكثر من 14 سيارة، دعم مالي كبير استاذ علي. هنيئا للفائزين، هنيئا لكل مشارك، هنيئا للمتفرجين، ونطالب بالمزيد بالدعم سواء من الجهات الحكومية والشركات أو الأفراد كذلك.
2: أيضا هنيئا للجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع. طبعا استاذ أحمد اليوم أيضا إقامة مثل هذه المهرجانات في المواسم التي تعد أيضا المواسم السياحية لخلقنا هي إضافة أيضا بحد ذاتها للتعرف على الموروث العماني الشعبي، أيضا للتقرب أكثر على حياة أبناء البادية وملاك الإبل. هي أيضا فرصة أخرى للزائر أو القادم إلى محافظة طار للتعرف على هذا الموروث من خلال هذه الفعاليات.
5: بالفعل يعني يأتي هذا التزامن مع الناس والخريف في هذه الأيام الاستثنائية. أعرف أنك تعيش المحافظة بسم الله ما شاء الله حضور جماهيري كبير أيضا لمتابعة هذه الأحداث والخريف، فعندما تجتمع المحالبة والمزاينة في آن واحد أمانة تكون النتيجة طيبة. شكرا مرة لكل الداعمين، ونطالب بالمزيد إن شاء الله في العوام والموسم القادم.
2: أنا أيضا نشكر فؤادك معنا في إذاعة كبيبة، ونشكر أيضا حضورك على مثل هذه الفعاليات التي تساهم، وأنت أكيد لك دور كبير في نقل الصوت والصورة والحدث، وأنت أيضا من الشخصيات العالمية التي نعتز ونفتخر بها على مستوى سلطنة عمان، ليس فقط في هذا الحدث بل أيضا في أحداث أخرى مماثلة. طبعا نرجع إلى طبعا الأستاذ عدنان الكثيري، الختام يوم الأحد بإذن الله تعالى.
6: بإذن الله تعالى الختام يوم الأحد القادم، رايح تكون تبدأ هي المزاينة لمدة يوم فقط، وبإذن الله تعالى على الساعة الخامسة مساء تكون إن شاء الله توزيع الجوائز يعني تحت رعاية بإذن الله تعالى تعادة الدكتور رئيس بلدية طفار، وطبعا بحضور يعني سعادة الشيخ والي صلالة وبعض المسؤولين، وهذا أيضا من ضمن المحفزات والمشجعات وتقديرا منهم لهذا الموروث وهذا المهرجان بكل فوائده علينا جميعا. ونحن نشكر يعني قبل يعني بس اسمح لي أني أدعو الجماهير أنهم يحضروا إن شاء الله يوم الأحد من الصباح إلى الساعة 5 أشواط يعني غير عادية، وبالذات أقول لك يعني الحلال المشارك بيكون طيب وتنافس قوي، وإذا معانا بن طويرش الأشواط تكون غير. هذا الآن هو موجود الأستاذ أحمد، هذا يعني يخلي المهرجانات نوع ثاني، وطبعا معروف على مستوى الخليج يعني.
2: نعم طبعا أستاذ أحمد معروف من الشخصيات المعروفة من هذه المات لفنا بينه شخصية فعلا نعتز فيها. طبعا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، كل الشكر والتقدير لك أستاذ عدنان عضو اللجنة، وأيضا الشكر موصول للأستاذ أحمد بن طويرش الوهيبي أيضا الحاضر رئيس لجنة عالمية الحاضر ما شاء الله بكل حماس بالحنجرة الذهبية ما شاء الله في مثل هذه المسابقات والفعاليات. طبعا لازلنا متابعين ومستمعين أيضا مع ضيف آخر قادم، فطبعا مثل هذه المهرجانات أيضا تعد نقلة وإضافة لمثل هذه المواسم السياحية التي تعيشها محافظة طار، وطبعا مثل ما نشوف ما شاء الله حضور طيب مشاركة واسعة أيضا من قبل الحضور ومن قبل أيضا المشاركين على مستوى محافظة سلطنة عمان. طبعا مهرجان المحالبة والمزاينة أيضا يعد إحدى الإضافات السياحية الاقتصادية على مستوى محافظة في موسم الخريف. نلاحظ كثير من ملاك الإبل أيضا حاضرين على مستوى عزب على مستوى تجمعات أهلية وشبابية. طبعا تتخلل هذه الأمسيات الليلية نقول فنون عمانية تقليدية، كثير من الفنون التي أيضا ما شاء الله يعني لا زال الكل يحافظ عليها من خلال هذا التواجد ومن خلال أيضا هذه المشاركات. لو كانت الكاميرا طبعا تتجول كنا راح نأخذ يعني لقطات من هذه التجمعات الأهلية المسائية،
4: على مستوى العجر وعلى مستوى أيضا الممارسات أيضا الأهلية التي أيضا دائما يحافظوا عليها. وطبعا يسرني أيضا أن أرحب بالفاضل علي عبد الله الرواد. طبعا نتحدث الشيخ علي عن أهمية مثل هذه المشاركات وخاصة القطاع الخاص في المسابقات المهرجانات له.
7: إياك الله علي. عندنا كشركات في القطاع الخاص عندنا بروجكت معين للدعم المؤسسي الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية.
4: نعم.
7: وهذا في كل الشركات تقريبا. فبدورنا نحاول إنه ندعم كل الفعاليات قدر الإمكان.
4: ما شاء الله اليوم أيضا القطاع الخاص حاضر بكل نقول الإمكانيات وأيضا في مختلف الفعاليات وخاصة الفعاليات التي تلامس احتياجات المجتمع. تشجيع وتحفيز أيضا المجتمع دورهم كبير لمثل هذه الجوانب اللي هي نقول تسويقية، جوانب أيضا ترويجية خاصة عن الموروث العماني. ويعتبر أيضا مهرجان المحاربة والمزينة أحد أيضا المهرجانات أو الفعاليات التي أيضا يعني تنطلق من مبدأ الموروث العماني الأصيل وأيضا تغيير من المستهلك إلى أيضا مصدر دخل من خلال الترويج والتسويق والبيع والشراء والصفقات المالية. طبعا الشركات الخاصة والأهلية حاضرة لدعم مثل هذه الفعاليات.
7: أيوة أكيد، وهي مثل ما يقولوا عملية متكاملة اقتصادية أحياء. السياحة في هذا الزمن اعتمد على كل هذا الفعاليات. السياحة هي أساس عنصري للاقتصاد خاصة في إظهار الموروث والمجتمع بصورة تواكب التطورات اللي بتصير في العالم بشكل عام.
4: طبعا كل الشكر لكم. كلمة أخيرة تذكرها في هذا اللقاء.
7: والله أنا أتمنى من كل الشركات اللي موجودة في جميع المحافظات بشكل عام في سلطنة عمان وخاصة ظفار أنها تدعم نفس هذه الفعاليات، خاصة فعاليات شبابية وثقافية واللي تلامس المجتمع بشكل يعني خاص وتلامس الموروث.
4: نعم إذن كل الشكر والتقدير لكم على هذا الدعم والحس المجتمع الكبير الذي أيضا تولونه مثل هذه المهرجانات نقول المجتمعية والأهلية وهي أيضا اقتصادية بحد ذاتها لأيضا نقل الصوت والصورة أمام الزائر خاصة محافظة ظفار خلال الموسم الخريف. طبعا تنفرد بأجواء تنفرد أيضا بالعديد من الزوار ويعتبر مثل ما ذكرنا أيضا واتلفنا بينه مثل هذه المهرجانات هي أيضا إضافة. ونقل كل الشكر والتقدير لك شيخ علي بن عبد الله رواد على دعمكم لا محدود في مثل هذه الفعاليات. طبعا هكذا مستمعينا وصلنا الى ختام هذا الربط الاذاعي المباشر. كل الشكر والتقدير للفاضل عدنان الكتير عضو اللجنه وايضا الاعلامي احمد بن طويلش الوعيبي وايضا احد الشركات الداعمه للشيخ علي بن عبد الله رواد. اعود اليكم وما تبقى من فقرات هذا البرنامج.
1: باقي وجزيل أيضا الشكر لضيوفك الكرام، وهذه أيضا دعوة للجمهور لمحبي مهرجانات المحالبة والمزاينة اللي راح يكون الختام إن شاء الله عليهم الأحد. شكرا جزيلا لك يا علي.
4: شكرا،
1: في أمان الله. إذا متابعينا احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين ومستكملين معاكم برنامج من الخريف.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: ورجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد وموقعنا في جاردنز مول صلالة. نروح في هذه الفقرة متابعينا ومستمعين الكرام، كلمناكم عن أيضا عن مواقعكم والفعاليات الموجودين فيها من خلال زيارتكم لخريف ظفار 2026. بإمكانكم مستمعينا متابعتنا وإرسال رسائلكم أيضا على 94777975. في بعض الرسائل وصلتنا رسالة تقول زيارة شاطئ دهاريز، وطبعا هذا الشاطئ اللي يمتاز بالهدوء وهو مناسب أيضا للعوائل، وأيضا من خلال صارت لهم زيارة إلى شعث لرؤية البحر من فوق الزجاج طبعا المطل على البحر، ثم زيارة حديقة صلالة العامة. وأيضا رسالة أخرى وصلتنا مستمعينا، هذه الرسالة وصلتنا من ريا البوسعيدي ومن أحمد المسلمي، يقول رحنا طبعا إلى سوق الحافة، هذا السوق اللي دائما يزخر بعبق التاريخ والتراث ورائحة البخور التي طبعا تفوح من أرجاء هذا السوق. شكرا لك يا أحمد، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى زيارة ممتعة. أيضا متابعين الكرام، من ضمن أخبار خريف ظفار 2026 نروح لطبعا حساب خريف ظفار على منصة إكس، جمعية الفن أو جمعة الفن عفوا وسهرة السبت ما لها إلا أصالة عودة الماضي. عودة الماضي مستمعينا موقع من مواقع مهرجان أو خريف ظفار 2026، وهناك طبعا عدد من الفنانين اللي اليوم راح يكونوا حاضرين في فعاليات عودة الماضي بالسعادة الساعة 10 المساء اليوم الجمعة. مستمعينا ومتابعينا، الفنان أحمد مبارك غدير، والفنان عمر قبران، والفنان سالم محاد، والفنان محمد بركات. هذه السهرة الفنية مستمعينا ومتابعينا اللي بإمكانكم متابعتها وأيضا الاستمتاع بما يقدمه طبعا الفنانين العمانيين. هذه الأسماء اللي دائما ما تصدح في حب ظفار وحب سلطنة عمان. أيضا مستمعينا، من ضمن الأخبار خريف ظفار طبعا في داون تاون ساحة أتين، الناس اللي تروح تستمتع بتساقط أيضا الثلج كل مساء، وهنا أيضا إذا كنتوا تتذكروا الحلويات اللي كنتوا تشتروها وتأخذوها من محلات والدكاكين لما كنا صغار، إذا كنتوا تتذكروها مستمعينا بإمكانكم أيضا الرسالة رسائل على 94777975. وطبعا في عودة الماضي بعض المحلات أو الدكاكين الموجودة في عودة الماضي، وهذه صور لهذه المحلات والدكاكين، إيش كنتوا تشتروا لما كنتوا صغار، إيش هي الأشياء اللي كنتوا تقتنوها وتأخذوها وتشتروها. طبعا عودة الماضي يرجعنا لما كنا إحنا صغار. بعض الأخبار أيضا مستمعينا، بس راح نطلع لفاصل وإن شاء الله تعالى راجعين وكملين معاكم برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول والبرنامج برعاية فورد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: 95.5 صلاله.
1: من قلب صلاله يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحله يوميه مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد، استعد انطلق فورد.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف بجاردنز مول الصلالة، ونذكركم أن هذا البرنامج برعاية فورد. مستمعين الكرام، احنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن فعاليات خريف ظفار 2026، وأكيد في فقرتنا التالية والدقائق المتبقية من البرنامج خصصناها لفريق طلابي من جامعة سلطان قابوس، وهو فريق دثار التطوعي. هذا الفريق مستمعينا ومتابعينا أيضا يعمل تحت إشراف جمعية دار العطاء، ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم العمل التطوعي من خلال تحويله إلى ممارسة تقليدية إلى تجربة إنسانية معاشة تجمع بين الوعي والتفاعل والعطاء وصناعة الأثر. طبيعة وجودكم الأخ العزيز، طبعا معنا منصور الكندي رئيس لجنة تنفيذ الفعاليات، أريد أتعرف على طبيعة وجودكم في محافظة ظفار وخريف ظفار 2026.
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نحن نفس ما قلت أنت، نحن فريق طلابي من جامعة السلطان قابوس باسم فريق دثار، تحت إشراف جمعية دار العطاء الخيرية. دار العطاء تعطينا حالات إنسانية تكون طبعا عن طريق بعد دراسة كبيرة تقوم بها دار العطاء. هذه الحالات الإنسانية تكون يعني تحت اسم الفريق اللي هو باسم فريق دثار نفس ما أنت تعرف اللي هو اسم فريقنا، وهذه الحالات نفس ما قلت لك أنه يحاول الفريق أنه يسكرها بأي طريقة كانت، سواء عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام أفكار تنفذ على أرض الواقع، وهذا اللي نحن نعمل عليه، أو عن طريق اللي هو النشر مثلا في الجروبات وما شابه ذلك.
2: جميل منصور، خلينا نرجع للبدايات. فكرة إنشاء فريق باسم دثار، كيف جاءت الفكرة؟ هو قصة إنشاء الفريق.
3: نعم، قصة إنشاء الفريق أو الاسم بشكل عام كيف جاء، اللي هو عن طريق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحداث رقاته، لما قال رجع دثروني دثروني أي استروني أو أطوني، فكلمة دثار أي بمعنى الستر أو الغطاء، وهو جاي من مفهوم إنساني يعني نفس ما تعرف يعني.
2: جميل، أنتم كم تقريبا عددكم مصر؟
3: عددنا حاليا 9 أعضاء في الفريق، 5 أولاد و4 بنات.
2: ممتاز، كلكم نعم. طلاب؟
3: نعم بالضبط، كنا نقول
2: جامعة سلطان قابوس. نعم. التخصصات نفس التخصص ولا
3: لا؟ مختلفة التخصصات.
2: ايش تخصصك منصور؟
3: انا هندسة كيميائية.
2: هندسة كيميائية. نعم. ما شاء الله. والفريق انشئ عام يعني من فترة قريبة،
3: السنة الماضية.
2: نعم. 2025.
3: نعم.
2: طيب وجودكم في محافظة ظفار والفعاليات اللي تقدموها ممكن نتعرف عليها منصور؟
3: اول شيء بذكرك بالفعاليات اللي سويناها في السنة الماضية.
2: جميل.
3: اللي هي السنة الماضية ابتكرنا فكرة جديدة اللي هي بحيث أنها تلامس الواقع الشخص المحتاج، عن طريق ابتكرنا فكرة اللي هي سوينا غرفة تحاكي الشخص المحتاج، يعني وضعنا مثلا سرير قديم يحاكي الشخص المحتاج وما شابه ذلك، بحيث أنت لما تدخل هذه الغرفة تحس بمعاناة الشخص المحتاج.
2: نعم.
3: فتتبرع وانت بكل طمأنينة وانت حاس يعني بهذا الشيء.
2: جميل. والحين في ظفار،
3: والحين ابتكرنا فكرة جديدة، طبعا فريق دثار دائما ما يطلع بأفكار يعني جديدة بحيث انه يعني تحمسك للتبرع. هذه السنة ابتكرنا اللي هو عبارة عن باص متنقل يحمل هوية الفريق.
2: جميل.
3: ويكون في شعار الفريق وكذلك شعار جمعية دار العطاء وباركود للتبرع، بحيث أي حد يعمل سكان للباركود يقدر يتبرع ويدخل على طول على الحالة الإنسانية. ليش اخترنا هذه الفكرة؟ لأن هذه الفكرة تكون متنقلة.
2: نعم.
3: ما تثبت في مكان واحد، بحيث أنك تقدر تتبع الأثر، تقدر تتبع الخير وتتوجه لأي مكان. الخير ما يبقى موجود في مكان واحد، أنت تتبع الخير.
2: جميل، يعني نقول احنا من 2025 الحين في 2026 بداية المحطات أو الفعاليات، إقامتكم الفعاليات، هل بدأت هنا يعني تنطلق من محافظة ظفار؟
3: نعم.
2: ومن بعدها إلى المحط إلى
3: نعم. المحافظات
2: القادمة إن شاء الله.
3: نعم. أول محطة هي محافظة ظفار، كونها هي الحين هي الخريف وما شابه ذلك، كثرة سياح فيها وما شابه ذلك، فنحاول نستغل هذا الشيء بحيث أنه تقدر توصل الخير في كل مكان.

0: ثم بعد ذلك سوف يقول الباص في مختلف محافظات السلطنة، مثل محافظة الداخلية للمحطة اللي اخترناها هناك ولاية نزوة، كذلك محافظة الباطنة اللي اخترنا ولاية صحار كذلك.
1: جميل.
0: وفي مسقط كذلك راح نسوي، وفي مختلف الأنحاء بعد السلطنة.
1: منصور، كيف تشوفوا دور الشباب في صناعة المبادرات المجتمعية؟
0: هو هذه المبادرات المجتمعية لابد أن الناس يسويوها، بحيث أنه في حالات إنسانية لازم نحن نغلقها، لازم أن نساهم في نشر الأثر. وسواء نفس ما خبرتك بطرق نشر الحالات الإنسانية، عاد كل فريق ينشئ طريقته في نشر هذه الحالات.
1: هل هناك داعمين لفريق دثار التطوعي؟
0: هو في هذه الحالة، يعني في هذه النسخة، واجهنا شوية صعوبات اللي هو في بحث عن الداعمين
1: من التحديات والصعوبات.
0: نعم بالضبط، لكن الحمد لله فريق دثار دائما ما يتغلب على هذه التحديات.
1: هي جهود ذاتية، حد يعني بدأ في مثلا نقول من القطاع الخاص، الشركات أو حتى الأفراد في دعم الفريق؟
0: نعم، في كثير من الداعمين، في كثير من المطاعم والمقاهي دعمونا، ما يعني ما أقدر أحصرهم، ما أقدر أذكرهم لأنهم أكثر الصراحة.
1: كيف استطعت توفروا هذا الباص والحافلة أو الفان الخاص بحملتكم؟
0: هذا عن طريق بحث، طبعا عن طريق بحث اللي هو بعد استئجار وما شابه ذلك في السوق وما شابه ذلك، وعد استأجرنا وعملنا فيه هوية الفريق وما شابه ذلك.
1: أرجع لموضوع اللي هو الشراكات المجتمعية في نجاح المشروع، أهميتها كيف تشوفوها منصور؟
0: أهميتها تكون أن هذه الشركات أو الشراكات ما شابه ذلك، أنه تكون هي بالفعل رافعة صورتها في المجتمع، يعني يكون اسمها عالي. فكونك أنت تسوي شراكة مع هذا الشيء، مع هذا الشيء الكبير الشركات، فأنت بترفع اسمك كثير، فبتحفز الناس أنها تتبرع.
1: جميل. منصور، نقول طموح دثار للمرحلة القادمة، وإيش هي رسالة الفريق للمجتمع؟
0: نحن طموحنا ما يوقف على هذه المبادرات أن نوصل. السنة الماضية الحمد لله توج الفريق بأكثر فكرة إبداعية في جمع التبرعات، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: في مسابقة العطاء الكبرى بنسختها التاسعة، وهذه السنة إن شاء الله طموحنا عالي، ما يعني نطمح لأعلى شيء من المساهمة للجوائز. وكذلك يعني فريق دثار ما بيتوقف على هذه المسابقة فقط، بيكمل في المسابقات الثانية في جميع المبادرات الخيرية، لأنه نفس ما قلت لك لازم أن الناس تستمر في عمل الخير.
1: أكيد بإذن الله. أنت ذكرت أن الحصول على جائزة الاحترافية والإبداعية في جمع التبرعات ضمن مسابقة العطاء الكبرى 2025، هذه هي نقول الإنجاز أو اللي يفخر به فريق دثار.
0: نعم بالضبط، وفي كثير من الإنجازات الثانية. طبعا الفريق دثار يعني استطاع الحمد لله أنه يقفل 4 حالات إنسانية.
1: نعم.
0: بمبلغ تقريبا 33,000 ريال، وحاليا ماسكين الحالة الخامسة، والحمد لله تقفل منها 50%، ما تبقى إلا القليل الحمد لله. فهذا الشيء اللي قاسين نعمل عليه حاليا، وبإذن الله راح نتقفل جميع الحالات الإنسانية.
1: موفقين. أنا في ختام هذا اللقاء أريدك يعني تذكر الأشخاص، تقريبا 9 صح؟
0: نعم بالضبط.
1: منصور الكندي.
0: نعم.
1: ومن اللي معك اذكر أسماهم عشان نوجه لهم أيضا تحية.
0: منصور الكندي، عندك ناصر المندري، سليمان الراشدي.
1: نعم.
0: وعندك الياس الغزيلي، وعبد الرحمن الشيذاني، وحور المعولية، وقبس البدرية، وكذلك إقلال الخضوري.
1: كل التوفيق لكم أخوي منصور. إن شاء الله في مسابقة نقول أو في نعم المبادرة التي أطلقتها جمعية دار العطاء. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، أحسنت، بارك الله فيك.
1: إذن متابعينا، إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من الخريف. نلقاكم إن شاء الله تعالى بكرة في حلقة جديدة، ضيوف أيضا مميزين وفقرات منوعة ومختلفة. كنا معكم أنا عيد الخويطري وعاهد الزجالي شبين وسامي كليب، والمشرف العام على البرنامج سالم القساسي. نلقاكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، في أمان الله.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

ودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: تخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.